التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

0: وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الحب بسعر صغير للجروح. ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح؟ ليش تكذيب هيدا الحب

الأشجار وعجبان حتى على الحجر.

0: من تحت عيناي صرت.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأن زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها. سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن.

إقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 من تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي.

0: سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 من تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 من تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين،

0: دعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأنشطة المخالفة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة في المحكمة الدستورية ومجلس الشعب في سوريا إلى جانب التقدم في جهود التكامل الأمني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمة في مسار المرحلة الانتقالية. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز الجاري. تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين، وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار، احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغارة بحب لودي.

قبل ودك واثق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرف جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

Thank you.

يروح ايوه ايوه تذكر زمان الماضي تذكر ذكر قلبي ايوه هو

وخلانا فإن عبدتنا لا إشراك بالله لأنني فيه.

أثرا كثر حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم مسرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يا بوكتم ما سواك على شرح اللفاد لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها، أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها. أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي، وخالي لم يزل بجراك خالي. كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد،

يا عيني دهبي فكر بفكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين. يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين. الفطر

القلب كله كتل جناين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله

مش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كفى الجناوين. وش معنى انت اللي شاردة منا الورد كله كفى الجناين. وش معنى انت اللي شاردة منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة.

0: المملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوه الامم المتحده الى وقف الانشطه المخالفه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. واشار الى ان التعيينات الاخيره في المحكمه الدستوريه ومجلس الشعب في سوريا الى جانب التقدم في جهود التكامل الامني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمه في مسار المرحله الانتقاليه. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين، وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش. كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار، احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين. ورفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه لما كان

كان أهل الحمد من قربائه إذا أتمروا رشدا ولا بعدائه ولا حمد الله الأولى يحمدونه ولا اعتدهم في الناس من أوليائه أولئك أتباع المطامع والمنى جزاهم مليك الناس شر جزائه بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه يؤثل لا للحمد ما هو كاسب ولا الأجر في إصباحه ومسائه ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه يقيه ويحميه بصفحة وجهه ويجعل أيضا عرضه من فدائه ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

Oh.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني آخر المستجدات الإقليمية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 22 من تموز في دمشق مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عباس والوفد المرافق له، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين سوريا وفلسطين إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين. وأكد اللقاء أهمية مواصلة التعاون بما يخدم القضايا العربية المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية. تركيا تدين تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية. أدانت وزارة الخارجية التركية الأربعاء 22 من تموز تهديدات جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية، وجددت الوزارة في بيان تأكيد تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه التهديدات، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال والتهديدات التي تعرض الأمن البحرية وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، وتستهدف حركة النقل البحري والتجارة العالمية. كما دعت الخارجية التركية إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قد أعلن الاثنين فرض ما وصفه بحظر الملاحة البحرية على السعودية. وزارة الخارجية السورية: تصريحات الحوثي بحق الرياض باطلة وأمن المملكة ركيزة للأمن الإقليمي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء 22 من تموز التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان أن المزاعم والاتهامات التي تضمنتها تلك التصريحات باطلة وتمثل محاولة لتشويه الدور الإقليمي للمملكة وتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشيدة بدورها الإيجابي والمحوري في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين ودعم الحلول السياسية للنزاعات وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. ويأتي البيان عقب إعلان ميليشيا الحوثي الاثنين ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، إلى جانب توجيه اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني. مباحثات عسكرية تركية بنغالية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الأربعاء 22 من تموز قائد القوات البرية البنغالية الجنرال وقر الزمان في العاصمة أنقرة في إطار مباحثات عسكرية بين الجانبين. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن بيرقدار أوغلو عقد اجتماعا مع قائد القوات البرية البنغالية في مقر رئاسة الأركان العامة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده وزير الدفاع التركي يشار جولر مع الجنرال وقر الزمان في أنقرة يوم الثلاثاء ضمن زيارة يجريها

المسؤول العسكري البنغالي إلى تركيا. وفي سياق آخر، بحث وزير الدفاع التركي خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الكويتي عبد الله علي العبد الله سالم الصباح سبل تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب القضايا الأمنية الثنائية والإقليمية. الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل لجنوب سوريا يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية. حذر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء 21 تموز من أن استمرار احتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب سوريا وتنفيذه عمليات عسكرية فيها يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد. وأكد كوردوني أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مجددا دعوه الامم المتحده الى وقف الانشطه المخالفه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام القانون الدولي. واشار الى ان التعيينات الاخيره في المحكمه الدستوريه ومجلس الشعب في سوريا الى جانب التقدم في جهود التكامل الامني والعسكري في شمال شرقي سوريا تعد خطوات مهمه في مسار المرحله الانتقاليه. ومن جانبها أكدت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إدم وسورنو أن نحو 1,700,000 لاجئ سوري و 1,900,000 نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم منذ كانون الأول عام 2024، مشيرة إلى أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن العمليات العسكرية المتكررة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتؤثر في المدنيين وتضعف الثقة بجهود التعافي. سوريا تشارك في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة في العاصمة التركية. يشارك وفد من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث برئاسة معاون وزير الطوارئ لشؤون الكوارث أحمد قزيز في المؤتمر الإقليمي للهجرة والعودة الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 21 إلى 23 تموز الجاري تحت شعار آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا. وأكد قزيز خلال المؤتمر أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للسوريين تعد أولوية وطنية وإنسانية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. واستعرض أبرز التحديات التي تعيق عودة السوريين وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وانتشار الألغام ومخلفات الحرب وتراجع فرص العمل وسبل العيش، كما سلط الضوء على جهود الحكومة السورية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية وإزالة الألغام وتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. عائلات محتجزين سوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي تطالب بالإفراج عنهم. نظمت عائلات سوريين محتجزين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 22 تموز وقفة احتجاجية في محافظة القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. وتجمع المشاركون أمام قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة نبع الفوار احتجاجا على الانتهاكات الحدودية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا واحتجاز عدد من السوريين.
ورفع

0: مشاركون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية طالبوا فيها بالكشف عن مصير المحتجزين والإفراج عنهم، فيما ناشدت العائلات الجهات الدولية والسلطات السورية التحرك لإعادتهم إلى ذويهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم.

بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباته: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا

يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حال

آلة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه
إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 من تموز في قصر دولما بهجي بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس. واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا.

الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة، واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقشا التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكليوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب.

0: تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد السفير التركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإرادة السياسية الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرا تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردني لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيب جابر الحدودي خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاجون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاجون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 تموز في قصر دولما بهجة بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس. واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة. واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعة حصار جيكلي أغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكلي أوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية.

0: منسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد سفير تركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرا تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا، وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية، وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا، إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه.

فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت تركيا وسوريا الخميس 23 من تموز اتفاقية لتنظيم وإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من السفارة التركية إلى جانب منسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة فرقان كوروغلو. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال السفير يلمز: إن العلاقات بين بلاده وسوريا تشهد تطورا سريعا في إطار الإرادة السياسية التي أظهرها رئيسا البلدين، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا على إرساء البنية القانونية الناظمة لهذه العلاقات. وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية، وأوضح أن مراكز يونس إمرا الثقافية كانت تنشط في دمشق وحلب قبل اندلاع الحرب، لكنها اضطرت إلى تعليق أعمالها بعد بدء الصراع. وأوضح يلمز أنه بموجب الاتفاقية ستتمكن مراكز يونس إمرا من ممارسة أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا، مبينا أن مهامها الأساسية تتمثل في تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية. وأشار إلى وجود شريحة واسعة في سوريا تتقن اللغة التركية، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على التركمان السوريين، بل يشمل أيضا أعدادا كبيرة من السوريين الذين أقاموا لسنوات طويلة في تركيا. وذكر يلمز أن هذه المراكز ستؤدي دورا مهما في الحفاظ على الرصيد اللغوي القائم وتطويره والارتقاء به إلى مستوى أكاديمي. وأشار يلمز إلى أن معهد يونس إمرا سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ أنشطة تهدف إلى إبراز وإعادة اكتشاف الإرث الثقافي المشترك بين تركيا وسوريا.

وفي موضوع آخر، تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها إنتاج الملابس في معمل للخياطة افتتحته في سوريا قبل عامين، وتقوم بتوزيع هذه الملابس على المحتاجين والمتضررين من الحرب التي استمرت 14 عاما. وأنشأت الهيئة المعمل في العام 2024 في مدينة إعزاز لتوفير فرص عمل لنساء فقدن أزواجهن خلال الحرب، ولتقديم ملابس للمحتاجين.

المتضررين والمحتاجين بحسب بيان أصدرته الخميس. وتعمل في المعمل 32 سيدة، فيما توزع المنتجات مجانا على المحتاجين من ضحايا الحرب عبر المتاجر الخيرية التابعة للهيئة في 6 مدن سورية. وقال مصطفى إنجي من وحدة المشاريع في الهيئة

حرب استمرت 14 عاما، فقدت خلالها كثير من النساء أزواجهن، وأصبح كثير من الأطفال بلا آباء. وأوضح أن الهيئة عندما بدأت المشروع سعت إلى تمكين النساء اللواتي فقدن أزواجهن من اكتساب مهنة تساعدهن على الوقوف مجددا على أقدامهن، وأردف قائلا أن الهيئة أخضعت المتقدمات للعمل في المعمل لتدريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم وجهت كل واحدة منهن إلى مجال الخياطة الذي يتناسب مع قدراتها. وأشار إلى أن الهيئة افتتحت خلال العام الجاري متجرا خيريا في مخيم اليرموك الذي يقيم فيه لاجئون فلسطينيون في دمشق، ومتجرا آخر في مدينة درعا. وأضاف أنها انتهت من التحضيرات لافتتاح معمل ومتجر خيري مماثلين في مدينة القنيطرة الواقعة عند سفوح هضبة الجولان. ولفت إلى أن مليوني شخص يستفيدون سنويا من المتاجر الخيرية التابعة للهيئة من خلال المنتجات التي تصنعها العاملات، إلى جانب الملابس الجاهزة التي تصل عبر تبرعات من تركيا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 من تموز في قصر دولما بهجة بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس، واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة، واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة

صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكلي أوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش بحضور مسؤولين من السفارة التركية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون

0: الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي، وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم. فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟ القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت
أن كثيراً من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل، ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموماً من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان، أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام، أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال، بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها علميا؟ انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة.
قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى طرح ولي العشاق طار، قالت لكن اوعى طرح ولي العشاق طار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 من تموز في قصر دولما بهجة بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس، واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة، واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكليوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد سفير تركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرا تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات.

0: في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 تموز في قصر دولما بهجة بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس. واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة. واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال

لتحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكليوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمر الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد السفير التركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرة تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاء سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان.
أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجنة.

0: الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاجون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت تركيا وسوريا الخميس 23 من تموز اتفاقية لتنظيم وإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من السفارة التركية إلى جانب منسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة فرقان كوروغلو. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال السفير يلمز إن العلاقات بين بلاده وسوريا تشهد تطورا سريعا في إطار الإرادة السياسية التي أظهرها رئيسا البلدين، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا على إرساء البنية القانونية الناظمة لهذه العلاقات. وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية، وأوضح أن مراكز يونس إمرا الثقافية كانت تنشط في دمشق وحلب قبل اندلاع الحرب لكنها اضطرت إلى تعليق أعمالها بعد بدء الصراع. وأوضح يلمز أنه بموجب الاتفاقية ستتمكن مراكز يونس إمرا من ممارسة أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا، مبينا أن مهامها الأساسية تتمثل في تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، وأشار إلى وجود شريحة واسعة في سوريا تتقن اللغة التركية، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على التركمان السوريين بل يشمل أيضا أعدادا كبيرة من السوريين الذين أقاموا لسنوات طويلة في تركيا. وذكر يلمز أن هذه المراكز ستؤدي دورا مهما في الحفاظ على الرصيد اللغوي القائم وتطويره والارتقاء به إلى مستوى أكاديمي. وأشار يلمز إلى أن معهد يونس إمرا سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ أنشطة تهدف إلى إبراز وإعادة اكتشاف الإرث الثقافي المشترك بين تركيا وسوريا. وفي موضوع آخر، تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها إنتاج الملابس في معمل للخياطة افتتحته في سوريا قبل عامين، وتقوم بتوزيع هذه الملابس على المحتاجين والمتضررين من الحرب التي استمرت 14 عاما. وأنشأت الهيئة المعمل في العام 2024 في مدينة إعزاز لتوفير فرص عمل لنساء فقدن أزواجهن خلال الحرب، ولتقديم ملابس للمتضررين والمحتاجين بحسب بيان أصدرته الخميس. وتعمل في المعمل 32 سيدة، فيما توزع المنتجات مجانا على المحتاجين من ضحايا الحرب عبر المتاجر الخيرية التابعة للهيئة في 6 مدن سورية. وقال مصطفى إنجي من وحدة المشاريع في الهيئة إن الأقمشة المستخدمة بإنتاج الملابس في المعمل يقدمها مانحون من تركيا. وأوضح إنجي أن الملابس التي ترسل من تركيا على شكل تبرعات توزع على المحتاجين في سوريا عبر المتاجر الخيرية. وأضاف أن سوريا مرت بمرحلة قاسية جدا خلال حرب استمرت 14 عاما، فقدت خلالها كثير من النساء أزواجهن وأصبح كثير من الأطفال بلا آباء. وأوضح أن الهيئة عندما بدأت المشروع سعت إلى تمكين النساء اللواتي فقدن أزواجهن من اكتساب مهنة تساعدهن على الوقوف مجددا على أقدامهن، وأردف قائلا أن الهيئة أخضعت المتقدمات للعمل في المعمل لتدريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم وجهت كل واحدة منهن إلى مجال الخياطة الذي يتناسب مع قدراتها.
وأشار إلى أن الهيئة افتتحت خلال العام الجاري متجرا خيريا في مخيم اليرموك الذي يقيم فيه لاجئون فلسطينيون في دمشق، ومتجرا آخر في مدينة درعا. وأضاف أنها انتهت من التحضيرات لافتتاح معمل ومتجر خيري مماثلين في مدينة القنيطرة الواقعة عند سفوح هضبة الجولان. ولفت إلى أن 2 مليون شخص يستفيدون سنويا من المتاجر الخيرية التابعة للهيئة من خلال المنتجات التي تصنعها العاملات إلى جانب الملابس الجاهزة التي تصل عبر تبرعات من تركيا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 من تموز في قصر دولما بهجي بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس، واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة، واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر، بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية

رفعت حصار جيكلي أوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكلي أوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمر الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد السفير التركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرة تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

0: حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمام

قائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأن ما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى.

لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا. غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 تموز في قصر دولما بهجي بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس

البالغة من العمر 12 عاما والمصابة بالتوحد وصاحب حملتي لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس، واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة، واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكلي أوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر.
مصر، وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين، إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد السفير التركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرا تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاغون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاغون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية
وأضاف أن الأعمال

0: تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا، إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل الطفل البريطاني صاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 22 تموز في قصر دولما بهجي بإسطنبول الطفل البريطاني جوشوا هاريس البالغ من العمر 12 عاما والمصاب بالتوحد وصاحب حملة لا تكره اصنع كعكة. وجرى اللقاء في مكتب الرئاسة بحضور والد الطفل دان هاريس. واشتهر جوشوا بإطلاق حملته في بريطانيا عقب أعمال كراهية استهدفت المسلمين، حيث وزع الكعك في المساجد ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم ونبذ الكراهية. وانطلقت الحملة في تشرين الأول عام 2025 بعد اعتداء متطرف يميني على أحد المساجد في مدينة بيتربورو قبل أن تمتد إلى دول أخرى، ويزور الأب وابنه أكثر من 100 مسجد

0: داخل بريطانيا دعما للتعايش ومكافحة الإسلاموفوبيا. الخارجية السورية تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي التقدم الاقتصادي والمالي في سوريا. بحثت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الخميس في دمشق مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رون فان رودن التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي في سوريا. وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة قتيبة قاديش مع بعثة الصندوق في مقر الوزارة. واستعرض الجانبان نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا، كما ناقش التقدم المحرز في القطاعين الاقتصادي والمالي. وفي سياق آخر بحث قاديش الأربعاء في دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد بن راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير التعاون وتوسيع مجالاته بين سوريا والإمارات. الرئاسة التركية تدين الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي للمسجد الأقصى. أدانت الرئاسة التركية أمس الخميس اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين وتحت حماية شرطة الاحتلال. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن أي محاولة تستهدف حرمة المسجد الأقصى تعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. وأضاف أن الخطوات الأحادية التي تنفذها حكومة بنيامين نتنياهو تقوض الوضع التاريخي والقانوني للقدس وتؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتضر بآمال تحقيق سلام دائم. وأكد دوران أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ستواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعن مكانة القدس استنادا إلى القانون الدولي. مسؤول تركي: المكاسب المشتركة بين أنقرة ودمشق تعزز استقرار المنطقة. أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا يسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك خلال اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي ووزير التجارة التركي عمر بولاط. وأوضح حصار جيكليوغلو أن التجارة تمثل أقوى ضمانة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لسوريا وأن البلدين يرتبطان بحدود برية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر. وأضاف أن أكثر من 30,000 شركة سورية تعمل في تركيا وتشكل جسرا اقتصاديا طبيعيا بين البلدين إلى جانب استمرار التعاون مع غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب وإدلب. تركيا وسوريا تتفقان على إنشاء مراكز ثقافية في البلدين. وقعت تركيا وسوريا أمس الخميس في دمشق اتفاقية لتنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، بحضور مسؤولين من السفارة التركية ومنسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة. وأكد سفير تركي أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا سريعا بدعم من الإدارة السياسية لقيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية. وأضاف أن مراكز يونس إمرا تستأنف أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا وتركز على تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، إلى جانب إبراز الإرث الثقافي المشترك بين البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل تبادل المنتجات بين البلدين. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الخميس في دمشق مع سفير الأردن لدى سوريا سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتطوير آليات تبادل المنتجات الزراعية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الوزير حرص سوريا على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار والدول العربية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم تبادل المنتجات الزراعية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وشدد على أهمية توحيد الإجراءات في معبر نصيبة جابر الحدودي، خاصة ما يتعلق بدخول المنتجات الزراعية وحركة الشاحنات والترانزيت باتجاه دول الخليج لتسهيل التبادل التجاري. من جانبه أكد السفير الأردني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع سوريا، داعيا إلى إعداد روزنامة زراعية لتنظيم تبادل المنتجات بين البلدين. الجيش السوري يحبط تهريب 40 كيلوغراما من الحشيش و700 ألف حبة كبتاجون قادمة من لبنان. أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري خلال الأيام الماضية محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه ريفي حمص ودمشق. وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بأن العمليات أسفرت عن مصادرة أكثر من 40 كيلوغراما من مادة الحشيش، إضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف حبة كبتاجون. وأكدت الإدارة أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. حلب تواصل ترميم المدينة القديمة وإحياء أسواقها التاريخية. تواصل محافظة حلب تنفيذ مشاريع لترميم 5 أسواق تاريخية في المدينة القديمة ضمن خطة للحفاظ على هويتها الأثرية ودعم عودة السكان وتنشيط الحركة الاقتصادية. وأوضح مدير مديرية المدينة القديمة عبد الحميد دهنة أمس الخميس أن أعمال الترميم تشمل أسواق العطارين والباطية والسرماطية وإسطنبول والجوخ بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف ووفق معايير علمية تراعي خصوصية المواقع الأثرية. وأضاف أن الأعمال تتضمن أيضا تدعيم عدد من المباني التاريخية من بينها المدرستان الشاذبختية والحلوية بهدف الحفاظ على المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأكد دهنة أن إعادة تأهيل الأسواق التاريخية تسهم في إنعاش اقتصاد حلب واستعادة مكانتها مركزا تجاريا وتاريخيا، إلى جانب دعم عودة السكان إلى المدينة القديمة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسي

إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف.

قرة المش فتح آية صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاماً.

الأمم المتحدة سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية

المشاريع البرية، وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي، إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية. كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة. كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية.

وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدا وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال

0: قامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة ساعة ونصف قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 من تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع

دام 86 عاماً. الأمم المتحدة سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة
الرابع والعشرين.

0: من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدا وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار، وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله.

بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة، سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا

كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين

0: وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموكي في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 من تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة: سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين.

قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدا وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات

0: الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة ساعة ونصف قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت تركيا وسوريا الخميس 23 من تموز اتفاقية لتنظيم وإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة المراكز الثقافية في البلدين. ووقع الاتفاقية سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش، وحضر مراسم التوقيع مسؤولون من السفارة التركية إلى جانب منسق مركز يونس إمرا الثقافي في دمشق بالوكالة فرقان كوروغلو. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال السفير يلمز إن العلاقات بين بلاده وسوريا تشهد تطورا سريعا في إطار الإرادة السياسية التي أظهرها رئيسا البلدين، مشيرا إلى أن العمل جار أيضا على إرساء البنية القانونية الناظمة لهذه العلاقات. وأضاف أن الاتفاقية الموقعة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية وقانونية، وأوضح أن مراكز يونس إمرا الثقافية كانت تنشط في دمشق وحلب قبل اندلاع الحرب لكنها اضطرت إلى تعليق أعمالها بعد بدء الصراع. وأوضح يلمز أنه بموجب الاتفاقية ستتمكن مراكز يونس إمرا من ممارسة أنشطتها في مختلف أنحاء سوريا، مبينا أن مهامها الأساسية تتمثل في تعليم اللغة التركية والتعريف بالثقافة التركية، وأشار إلى وجود شريحة واسعة في سوريا تتقن اللغة التركية، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على التركمان السوريين بل يشمل أيضا أعدادا كبيرة من السوريين الذين أقاموا لسنوات طويلة في تركيا. وذكر يلمز أن هذه المراكز ستؤدي دورا مهما في الحفاظ

على الرصيد اللغوي القائم وتطويره والارتقاء به إلى مستوى أكاديمي. وأشار يلمز إلى أن معهد يونس إمرة سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ أنشطة تهدف إلى إبراز وإعادة اكتشاف الإرث الثقافي المشترك بين تركيا وسوريا. وفي موضوع آخر، تواصل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها إنتاج الملابس في معمل للخياطة افتتحته في سوريا قبل عامين، وتقوم بتوزيع هذه الملابس على المحتاجين والمتضررين من الحرب التي استمرت 14 عاما. وأنشأت الهيئة المعمل في العام 2024 في مدينة إعزاز لتوفير فرص عمل لنساء فقدن أزواجهن خلال الحرب، ولتقديم ملابس للمتضررين والمحتاجين بحسب بيان أصدرته الخميس. وتعمل في المعمل 32 سيدة، فيما توزع المنتجات مجانا على المحتاجين من ضحايا الحرب عبر المتاجر الخيرية التابعة للهيئة في 6 مدن سورية. وقال مصطفى إنجي من وحدة المشاريع في الهيئة إن الأقمشة المستخدمة بإنتاج الملابس في المعمل يقدمها مانحون من تركيا. وأوضح إنجي أن الملابس التي ترسل من تركيا على شكل تبرعات توزع على المحتاجين في سوريا عبر المتاجر الخيرية. وأضاف أن سوريا مرت بمرحلة قاسية جدا خلال حرب استمرت 14 عاما، فقدت خلالها كثير من النساء أزواجهن، وأصبح كثير من الأطفال بلا آباء. وأوضح أن الهيئة عندما بدأت المشروع سعت إلى تمكين النساء اللواتي فقدن أزواجهن من اكتساب مهنة تساعدهن على الوقوف مجددا على أقدامهن، وأردف قائلا أن الهيئة أخضعت المتقدمات للعمل في المعمل لتدريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم وجهت كل واحدة منهن إلى مجال الخياطة الذي يتناسب مع قدراتها. وأشار إلى أن الهيئة افتتحت خلال العام الجاري متجرا خيريا في مخيم اليرموك الذي يقيم فيه لاجئون فلسطينيون في دمشق، ومتجرا آخر في مدينة درعا. وأضاف أنها انتهت من التحضيرات لافتتاح معمل ومتجر خيري مماثلين في مدينة القنيطرة الواقعة عند سفوح هضبة الجولان. ولفت إلى أن مليوني شخص يستفيدون سنويا من المتاجر الخيرية التابعة للهيئة من خلال المنتجات التي تصنعها العاملات، إلى جانب الملابس الجاهزة التي تصل عبر تبرعات من تركيا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

يا رجب طيب أردوغان، الجمعة 24 من تموز، أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرط المش، فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرط المش الجمعة 24 من تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة، سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية
وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي، إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية

0: كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدا وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة ساعة ونصف قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان

ممن حينا من ليس من قتلاه من طلقائه من ليس ممن دان ممن حينا.

0: لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: الألبوم الساهر وكانت مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية

آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش، فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة، سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك 23 تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي 23 تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس.
رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

0: جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين، وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي. وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية، يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم. فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟ القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي، استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر، إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة. لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد

التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات، ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل. ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال، بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد صحية مؤكدة لبرامج الديتوكس أو تنظيف القولون لدى الأشخاص الأصحاء، كما أن بعضها قد يرتبط بآثار جانبية ومضاعفات عند سوء الاستخدام، ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي

دون التأكد من صحتها علميا، انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: روح بجن روح بغيباتك متحن بتندهون.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع

الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى السادسة لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى السادسة لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة، سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية

0: الذاتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة. كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. المنتخب الإسباني بطلا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد التمديد الأحد 19 من تموز في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم. وسجل البديل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني ليمنح منتخب لاروخا لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010. وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته وصنع العديد من الفرص، إلا أن تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حال دون تسجيل الأهداف خلال الوقت الأصلي. وشهدت المباراة طرد لاعب المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بعد تدخل قوي، ليكمل منتخب بلاده اللقاء بعشرة لاعبين. وبهذا التتويج أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، فيما أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني إلى سجله. وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من حزيران إلى 19 من تموز بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أصبح مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم لكرة القدم بعدما سجل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، ورفع مبابي رصيده إلى 22 هدفا في تاريخ البطولة متجاوزا الأرجنتينية ليونيل ميسي، كما عزز صدارته لهداف مونديال 2026 برصيد 10 أهداف. ورغم خسارة فرنسا أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل 4، حقق مبابي عددا من الأرقام القياسية أبرزها تسجيل 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم لأول مرة منذ مونديال 1970.

إنجلترا تحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026 بفوز مثير على فرنسا. حقق المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4 الأحد 19 تموز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية للمونديال. وشهدت المباراة إثارة كبيرة إذ أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما 4-2 قبل أن يحاول المنتخب الفرنسي العودة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين عبر كيليان مبابي، إلا أن إنجلترا حافظت على تفوقها وأنهت اللقاء بفوز كبير. وتميزت المباراة بغزارة الأهداف لتصبح الأعلى تهديفا في كأس العالم منذ مونديال 1982، كما سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع. وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين رفع بهما رصيده إلى 10 أهداف في مونديال 2026 و22 هدفا في تاريخ البطولة ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.

دينيز كايادالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايادالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايادالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيل سفالبارد أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات. وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية.

الإيطالي أنتونيلي يستعيد الانتصارات بجائزة بلجيكا الكبرى بالفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق فريق مرسيدس الفوز بسباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 الأحد 19 تموز على حلبة سبا فرانكورشان، واستعاد أنتونيلي الانتصارات بعد 3 جولات محققا فوزه 16 في 10 سباقات هذا الموسم ليعزز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم. وجاء شارلو كلير في المركز الثاني وماكس فيرستابن ثالثا، بينما أنهى لويس هاملتون السباق في المركز الرابع رغم عقوبة زمنية. وأصبح أنتونيلي أول سائق إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا الكبرى منذ عام 1984. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

إني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

واني بلسك تحرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل

قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش، فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية

القيامة، ويصادف الرابع والعشرون من تموز الذكرى السادسة لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية. وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصانع.

0: جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين، وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是黎巴嫩是丹努拉甘姆斯丹拉姆 and chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا.

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلموش الجمعة 24 من تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى السادسة لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى السادسة لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاماً.

العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان، وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي، وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين. قبلاوي يبحث مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية، وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين، وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح،
مشيرة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات

0: المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو الجيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقفت المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة 1.5 ساعة قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبةً

0: ليس الذي قاسيت منه هينا، فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها، لتخصني بعطية منها أنا، وانهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا، ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، ومكايد السفهاء واقعة بهم، وعداوة الشعراء بئس المقتنى، لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا، غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا، أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا، خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاضهاك الله كي لا تحزنا، أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا، معنا بفضلك مؤمنا، خلت البلاد من الغزالة ليلها، فأعاضهاك الله كي لا تحزنا. المتنبي أحمد بن الحسين.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: بدك تروح وين بدك تروح.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 من تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 من تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 من تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة: سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر

صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الخميس 23 من تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير مئات آلاف المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة

مع البنك الدولي فرص الاستثمار وواقع القطاع النفطي في سوريا. بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي الخميس 23 من تموز في دمشق مع وفد من البنك الدولي واقع القطاع النفطي في سوريا وفرص الاستثمار المتاحة في إطار تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية، وتناول اللقاء المشاريع البرية والبحرية وخطوط الأنابيب والمصافي إلى جانب الشراكات القائمة مع الشركات المحلية والعالمية، كما استعرض الجانبان الخطط الاستراتيجية للشركة وإمكاناتها وفرصها الاستثمارية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا. ويأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها الشركة السورية للبترول في 23 من حزيران الماضي مع شركة شيفرون الأمريكية لبحث تطوير مشاريع الاستكشاف البحري والتعاون في مشروع خط نقل النفط العراقي كركوك بانياس. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد مديرية جمارك مطار حلب الدولي. تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي الخميس 23 من تموز مديرية جمارك مطار حلب الدولي للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للمسافرين. وشملت الجولة أقسام المديرية وصالات الوصول والمغادرة، حيث اطلع بدوي على آلية تنفيذ الإجراءات الجمركية وأجهزة المسح الحديثة التي تهدف إلى رفع كفاءة الفحص والتفتيش وتعزيز الرقابة الجمركية وتسريع إجراءات المسافرين والأمتعة. ووجه رئيس الهيئة بمتابعة تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق والتجهيزات الفنية ورفع مستوى الخدمات بما يواكب حركة المسافرين المتزايدة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يضمن انسيابية الإجراءات ويحقق التوازن بين تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الرقابة الجمركية. وزارة الداخلية السورية توقيف 16 مطلوبا وضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية بريف دمشق. أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق الجمعة 24 من تموز حملة أمنية واسعة في مناطق ببيلة ويلدى وبيت سحم والسيدة زينب، أسفرت عن توقيف 16 مطلوبا متواريا عن الأنظار. وأوضحت وزارة الداخلية أن الموقوفين متورطون في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح، مشيرة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة إلى جانب قنابل يدوية وأسلحة وذخائر. وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 24 من تموز في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوة مؤلفة من 4 آليات عسكرية دخلت من بوابة تل أبو القيثار وتمركزت على جسر الوادي لعدة دقائق قبل أن تتقدم إلى أطراف بلدة جملة قرب طريق صيصون جملة. وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا في المنطقة وأوقف

0: الحرثة المارة وضيقت على المزارعين، كما أغلقت حركة المرور لمدة ساعة ونصف قبل أن تنسحب. ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر توغلات متكررة في الجنوب السوري. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم.

عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا وأمر من فقد الأحبة عنده. فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا

0: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا. خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. المتنبي أحمد بن الحسين.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: آيا صوفيا سيبقى عامرا بالأذان إلى الأبد. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 24 تموز أن جامع آيا صوفيا الكبير سيبقى بإذن الله عامرا بالأذان إلى الأبد، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاحه للعبادة. وقال أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال إن آيا صوفيا استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بعد انقطاع دام 86 عاما، معربا عن تهانيه بهذه المناسبة. ويصادف 24 تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 بقرار وقعه الرئيس أردوغان عقب إلغاء قرار تحويله إلى متحف. قرطلمش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش الجمعة 24 تموز أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول أمام العبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته. وجاءت تصريحاته بمناسبة الذكرى 6 لإعادة افتتاح الجامع للعبادة، حيث أوضح أن الصرح استعاد هويته الأصلية بفضل القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2020. ومن جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن إعادة افتتاح آيا صوفيا كانت إحدى أبرز صور تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته وإرثه الوقفي، معربا عن أمله في أن يبقى الجامع عامرا بالأذان والصلوات إلى يوم القيامة. ويصادف 24 تموز الذكرى 6 لأول صلاة أقيمت في جامع آيا صوفيا الكبير بعد إعادة افتتاحه للعبادة عام 2020 عقب انقطاع دام 86 عاما. الأمم المتحدة: سوريا من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين. أكدت الأمم المتحدة أن سوريا تعد من أكثر دول العالم التي تضم مفقودين، سواء من حيث العدد المطلق أو نسبة المفقودين إلى عدد السكان. وجاء ذلك على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا كارلا كينتانا خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك 23 تموز. وقالت كينتانا إن البحث عن مصير 100,000 المفقودين يعد أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا، مؤكدة أن هذه القضية تتطلب جهدا جماعيا على المستويين الوطني والدولي. وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع الجاليات السورية في عدد من الدول بينها تركيا ولبنان والأردن وألمانيا، وقد عالجت حتى الآن أكثر من 70,000 وثيقة تتعلق بالمفقودين.